وده هيت وده وسكت إذا ديانين إيمين جوتا بوتشوت مدار ميك جوين جنجي إذا ديتا تكبي دو جوين جنجي مجلين سكواديتا وين جنجي جيكو ويزا مغونينو ييتين دو كيش بيدت جوانو ونجن جيكو بيدو دو دي ناجي مجي هوجن كاي هنشكو غوزا اكتنانو دي ويت نستي دتني لحكي سينفونيك جاو هم Inuit de Tabahnutno, l'orchestre symphonique de la côte nord, OSCN, Mayati Hinstov Danuza, et on est Elisabeth Saint-Gilles. Inushko, des familles de Vosovano, et on est, et j'ai une petite amie de Vodou Denadje, et Nagamat, Mangishwa, Dinegazi,